معك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كسو اختم ركعة كم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انا